قديش كنت أشعر بالتعب وأحلام وكوابيس وخوف من أشياء تراودني وما بعرف شو بدي أعمل. فدلوني على عيادة العالم الروحاني الدكتور علاء العوادي، وبعد زيارتي للعيادة كل شيء تحسن بحياتي. للاستفسار وحجز المواعيد اتصلوا على الرقم 0400449000. وبزيارتكم لعيادة الدكتور علاء العوادي راح تنحل كل مشاكلكم.

0: 98.5 2000 FM.
1: إذا كنت أحد الوالدين أو مقدم الرعاية لطفل يتراوح عمره بين 0 و 5 سنوات، فمن المهم أن تعرف كيف تبدو الممارسات الآمنة للأطفال في خدمة التعلم المبكر الخاصة بطفلك. إذا كان لديك قلق بشأن الخدمة الخاصة بطفلك أو شعرت أن هناك شيئاً ما ليس على ما يرام، فثق بحدسك. يمكنك البدء بمناقشة الأمر مع مقدم الخدمة. إذا لم يتم حل مشكلتك، فقم بإبلاغ New South Wales Early Learning Commission بصفتها الهيئة التنظيمية المستقلة للتعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة. لتقديم شكوى أو إبداء ملاحظات أو معرفة المزيد حول سلامة الطفل، قم بزيارة newsouthwales.gov.au/early-learning-safety. صوتك سلامتهم.
2: 2000 station sponsor.
3: قديش كنت أشعر بالتعب وأحلام وكوابيس وخوف من أشياء تراودني وما بعرف شو بدي أعمل. فدلوني على عيادة العالم الروحاني الدكتور علاء العوادي، وبعد زيارتي للعيادة كل شيء تحسن بحياتي. للاستفسار وحجز المواعيد اتصلوا على الرقم 0400449000. وبزيارتكن لعيادة الدكتور علاء العوادي راح تنحل كل مشاكلكن.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: كنت فخورا جدا. كانت ابنتي تتخرج من الجامعة. لقد بذلت أقصى جهدها. في الطريق ظلت عائلتي تطلب مني تخفيف السرعة، فقلت أنا أسير بسرعة 10 كيلومتر فقط فوق الحد الأقصى للسرعة، لن أقود السيارة بشكل خطير. كنت أعرف الطريق جيدا. ليتني استمعت إليهم وخففت سرعتي. لم نصل إلى حفل التخرج في ذلك اليوم بسببي. ابقى تحت الحد الأقصى للسرعة، كل كيلومتر مهم. رسالة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: 2000 station sponsor.
4: 98.5 2000 FM, broadcasting in over 40 different languages. Stand by for the next program, broadcasting in Arabic.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
3: 2000 station sponsor.

0: خليك بالبيت للحفاظ على صحتك وصحة الآخرين.
1: Core Community Services تود تعلمكم أن المكتب سيكون مغلقا حاليا بسبب فيروس كورونا
0: أو ما يعرف COVID-19 لمنع انتشاره وتقليل المخاطر المحتملة لموظفينها وعملائها.
1: نود أن نعلمكم أننا سنواصل تقديم جميع خدمات الدعم الأساسية عبر الهاتف 972-704-77.
0: خليك بالبيت للحفاظ على صحتك وصحة الآخرين.
1: Core Community Services تفخر برعاية البرامج العربية.
2: 98.5 2000 FM. سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتف الدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء

0: 98.5 2000 FM.
1: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيها تجريبيا إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: 2000 station sponsor.
3: شايفتك مهموم ومحتار، رايح جاي ليل نهار،
4: بدي ابعت مصاري ومش عارف كيف الدبار،
3: متعت الهم وتنهار وما إلك إلا عشتار.
5: عشتار للتحويلات المالية إلى كافة أنحاء العالم، خدمة سريعة، أمانة في الأداء، سرعة في التعامل. حول اليوم تستلم اليوم. للاتصال أبو غيث 97557726 4 13 4 2 3 8 9 7.
3: وهلأ شو رأيك بعشتار؟
4: خلصت الخبرية بنهار.
3: عشتار تبخر برعاية البرامج العربية.